ذلك جزاء المحسنين هم دا جزاو بدل نيكانو خلقنا ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ليكفر الله ذين بارش ألا أرجي عنهم ندوين أسوأ الذي أغنى كار عملوا جدوي كرده ليكفر الله ألا ندوين أرجي أسوأ الذي أغنى كار عملوا جدوي كرده ورطأ الله ما فيوكي كم غلطيت نشوي بتقاضاء بشري داغب وطا الله ما في كيد متقيان وطا ويجزيهم أجرهم أو الله ببدل وركي دويتا أجرهم أجره بدل ندوي ويجزيهم ودويتا بوركي أجرهم ندوي أجره صواب بأحسن الذي كانوا يعملون فأغنيكو كارونو بانيش دوي بكول ويجزيهم

من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له

أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحق

او د رسمي سي پوري اوام او اوتام رکو دا غو چې دا نن یې أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله

لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم

منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون.

واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله ولم يخش

في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم ورضوان

أولياء أولياء أن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم

0: لك
1: لك
0: همزة واو زبر أو
1: همزة واو زبر أو
0: أو با وا زبر بو
1: با وا زبر بو
0: بو
1: بو
0: تا وا زبر تو
1: تا زبر تو
0: تو
1: تو
0: ثا واو زبر ثو
1: ثا واو زبر ثو
0: ثو
1: ثو

0: خو
1: خو
0: دال واو زبر دو دال واو زبر دو دو
1: دو
0: ذال واو زبر ذو ذو را واو زبر رو رو
1: رو
0: زواو زبر زو
1: زواو زبر زو
0: زو

0: زبر شو
1: شين واو زبر شو
0: شو
1: شو
0: صاد واو زبر صو
1: واو
0: واو واو زبر واو
1: واو زبر
0: واو
1: واو
0: واو زبر واو
1: واو واو زبر
0: واو
1: واو
0: واو واو زبر واو
1: واو
0: واو
1: زبر واو
0: واو

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام.
0: آسي بيقول زمان نمبر نوچا دي بس نمبر مدل اس کو. هلو آواز مدل رزي
1: آو جي بائي رزي
0: خواه ماشاءاللہ سنگ زما خور طبیعتون مزاجون حالات واقعات خپل پردی خپلوان گاوانیان سنگ دي
1: پتا
0: تھا پروگرام شامل
1: ہے
0: خبر
1: بالکل
0: خبر ہے وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.